0: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا صيامنا وصلواتنا وركوعنا وسجودنا، وطمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومات إلى يوم الدين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.